أريم سول أنت نو أنت كنت مدرب بس تسأل عن تل ياتيك بس أنا هو أنت نو إن كنتي أريم دو ماذا إيران لغو كو سينجلا سينجلا إيشان تيتولو سول غوسبل دونيوك أنت ترى بيوم بيرن سينجل بات بو أندريا تيتولو Hoxe kanten txungau. Bai nahi dugu komenta Oena abeslar izana Lidia Inzaustine Daukila irukote bat Gospela abesten da bena bai